لير مبوسونا سيدي حلقة دش شو جيس الدأس ديلا كيرت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هديلا إيمان دلين خلبونا ديلا كيرلش شو دل ملايلا بوسون مش دولش بيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد هديلا إيمان دلين خلبونا ديلا كيرلش كان دون دولش إيمان دين شاش وكيش دين حوصلش عمر سبع ديل ريس كيلتون حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الله دال شيء عمل حيسب دلي حلخ شاه دنيا شو دولش يا شيء عمل شاش حيسب ديلش وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا تان شاه دنيا شو دولش يا شيء عملش أوزلش كان الله دال شيء عملش أوزلي حلخ دليلش نبا صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت حيق دولش وسجمله ألش شا ولو يزئه شأت ولن كيتشن بيشو حيق دولش مو والعاجز من أتبع نفسه هواها غيل استجمله ألش شيدي وبوخك ديش دالم جشتي درش ينبوخش عط عشقو قهيت من الله داله شيخ كرم ديز كير الله

0: اجتهاد من الله تعالى تقيمة ديالنا كيتشم بما بيزري كيتشم برلويل وين وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.